وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنسيت والإمام يهتم فقد لدعت أن يسقوا اسم الله رحمكم الله رحمكم الله رحمكم الله.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة

de mi oficina. Yo me salí de tu amor, no me digas ni la de la vida, no me digas ni la de la vida. De la vida y la vida, no me digas ni la de la vida, no me digas ni la de la vida. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. استغفر الله.

محمد. اللهم جبر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصل أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة.

عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر حكيم الصالحين.

0: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا استووا lurus dan rapatkan shafnya demi kesempurnaan sholat. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.

إذا قيل لكم فلكم انفروا في سبيل الله اتبعتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة

0: يكذبون النبي ويقولون إنه أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Rizal. Berikutnya santriwan Hafiz Kabalmai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. ذلك الحزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئون إن الله مخرج ما تحذرون. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْدٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خادوه. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: تقبل الله منكم
3: منا
1: منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya santriwan Eki Tamhir.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ

0: الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل